0: شمال جملة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كالحسرة الجو ما حكش فينا
1: كل يوم شمال جملة.